على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون

يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال

قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما.